شوف اللي كذا ما تيجي ما تسألي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما تموت ما في كنا نقول له عشان نسمع شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد منهم.